0: العبر العقار سنة نعون نعتار الغبي وبعان نعتار وسوق عمون نعتار العب وإكاد غسار نعتار مكور تيمي إكاد غطي جنسار نعتار مني تيمي نكسك مي تيلي غال للاو تيلي أغيال لالو لغلونيو تمتمونا إمانانو مشو تخطلوني ونعي كت ونعي كسي يسخطني أغمينا
1: Ya, penik bisa bertik bawa lengan mat. Tama mandemit saksaukan nyeri awam atok. Sandang ni utolok semayok. Ani itok. Ilau no kacau ni aku sih. Penik bisa bertik bawa lengan mat. Kau ini milik buku tak kuat. Saya seko kau yut. Tama ni katikik kau silawanga. Roberts kabi itok. Mandemit tau tu saya awam asin tu saya sekun. Tik bawa sih.